شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطان كانا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينج

0: طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء. صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل.

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام. خيرة الله من الخلق النبي.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بقواصات قواصتني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات قواصتني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة

هندي بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات.

بنات افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات.